0: اشنو هو داكشي بيض هزيتي فيديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق لا دي سون ات هاز بين كاتر فور مي
1: يس اي سي ذات
0: يو سي ات هاز بين كاتر اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد